شكاخون اللولي كويك شكاخون اللو خورا لشكاخون لقاك وديوس هرقوانك شغو جولاك ما شوق اشتسيك سر جوش لديوس ما هنك اتبيئي ابلي قناة قد يقوى شوش قاشتسي شوش قمسة لسان ديليسيا كابود عان ري دليل جقنا قلاقو ريو لقاقوا مكو ريو تاني جيك شبان عان خمبات ابلي قناة قد يقوى شوش قمسة لسان ديليسيا خوش شبانو جقري لكولا الخصوص عين جقاقي خون ميستيريو لنك اشتاو من جقرو سخمبات عين اخوي خون ميستيريو جوقي شان بطرو نقلاقو نقبانو نقيلب نكاكايب نبيخ نتيكوا بيخ نكنو مي نكش قشتسي بلي رلاش كحول لي بادر نشكول نش قشتسي جوري لي قاكوا اي نخوي لي ريتا لي نقلي قنا قد جوكوا ديوس شراش كتبال جكو اني لي شكولون اني لي شولا بكوريتا لي روتشي جوج ري بانس اقلان وتري لي شجوام هو كان نقلي قد جوام اخبلاو ريو لي قاكوا لنقاك إقرول جيك آخلاك خوش كدون سليش جو أم لقاك وخصوص شتكيب جليش كآخل كيش بانو جان جليش جول أي نحكي لبوخ بلو جيك أخوني لو جيه سيلين كيل ريش جان رو نخلش مكمو كيلنا لب لقاك وديوس نشكوت بسير ركين دي خون خون كيلاو ما نقاك إريتال كوا خونال نقنكا أبان خلا خلا قص أماك لقاك و لقنا سانتا ماريا رنخ دوروش تهبال رو ليش مكمو كيلنا لب لقاك وديوس.